0: في ديت تاعي المجموعه تاع داناي الشيء هذا تاع معني بد ويها ما يبنين دموية لقى عشبتنا ديشكا بتشتني إنو نيشن حيك وجبني عمود ساعش زيكتو مجابل تشيني تقوم تجي نين دان ما مويد دومان إنو نقوم كجبن دومان تجي ميدنان وطا
1: أغن باينا روزي باتون كتير جوانوا هستيني لوزمو
0: أولا هم استبوه والودي نودن تين هزمان دوتي ودين دان استبوه والدان تجي تبوه نتا عاس التوي عاس تشتا دوتي دان اگر قوبان نسكا دو دوتا تسيونو بوكو تا ودي دي ماتمي كوش تي تغني كتاكي نشي لك جوني هادت ودي تي تانوبي انشو تي جنب دي كوني غني كواش كوني زيني موت فيسبوك ني ني جي هنا وطا ني ولي تي تا هوا بسي دي وحي بنجا نازم ويت ندينو تان دي جي مان غاد ما بسي دي كتبو نون تغن هاش مينو عفنسنون تین از من گفت چی هست من واسه شروع نتوان تاشی که تیزی من دوست می آفن چی من دیگه من جهدا میگه است بوام چون میتونی نوته دی چند نوته چی می اومان دنیا تینه و دی متی میکوش لگیم
1: اگو میان شوام چیلم که تو جوان باشی که از متن نیلوته نان دوستل دن دی چیز تلیمت افتی چه ملوین جوان کاتوتمن جوانی توتمن ملپل چی باشی و اوی دنانوا Te jatak chuzmosa sinalo, mo kwaye tutak. Patan de gao estan anuna. Ya pat gao estan. Te fama ji wo estan. Kegon jay huabiga tu met the pazumun. Kegon jay huabiga diange. Et the pazumustad wood. Inat pay watch a mash nahomet no gajin. The tuyatunja gajin the turk sukam. Umenjish kargat. Kenne ne skmo en rubaniem David Alexandre Vincent. Ne skmo gadi wi tap met te wo wi chit mak te wo te wo sko banish es ka boge ni chimel en stwa mak me wat ko to mwa gnu za zi zi bal tat ta pa zu mona lo e ko mi ji ho ge ta zu mona ji lo gan te tek su kam tan tin de wat ta ye se mas no khomet nan gadi ta te Sukam, umenjis kahgat, jimamel jigen hegnut temi chek, evudah.